0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Palestine pasti akan merdeka. #IntiraFM bersama Palestine.

قائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله سبحانه وتعالى برفيمان أعوذ بالله من